للصدب نخفالك علاش انا عندي فكرة ثانية ما بلاني مازال ما لقيتش دورة بدورة نفس القضية نفس القصة.